0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا

ولا تهتهم إلا بلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح

0: فسبح باسم ربك العظيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا نساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة

سبح كثيرا واذكر كثيرا إنهم إلى صراط قال وسودي لسنك يا موسى ولكن معك الرس أخرى إذ أوحينا إلى أنك ما أوحى أن قصيد كتابه في ذكري فذكري أن تسحلي الجوع

أتيت لهم كم أسلم قبلهم من القبر يمشون على سبيلهم إن في ذلك لآكل منها لولا كنت تذكر ربك لنلزمه على مسمى واصبر على ما يقولون واستحق

0: فربك خير وأبرك وبرهك بشراك أصطر على الله نسألك أن تنعوذك لا تتوقف وقل لولا إلا آيات من ربك وبدا نبيت أرسله لك وأنا أهلكناهم بعد من قبله فقالوا ربنا لا أرسلت إلي رسولا فنتبع ذلك من قبل أن تقول لك كل مربص مستربص فستعلمون أصحاب الصراط السوي
1: بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إن

أطع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم أنهم خشوم مسندة يسبون كل شيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يفتكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لو رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هو الذي يقول لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون ليرجعن إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأذل وإلى

لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق

لقد كانوا من الحبيبين سنتهم فتره وعشيا يا يحتاج الكتاب بقوة وآتيه الحكمية وحاميا نازكة وكانت الأحبار والديه ومبالي أن يكون معصيا وزمان عليهم يوم يوم وفاق حيا واذكر في الكتاب

النخل تساقط عليك رطبا جنيا واشربي وقري عينا أما ترين البشر عطا تقولي إني نطور قوما فلن تكلم إنيا تدبير ما نحن ويا قد جئت شيئا بيا يا تاول ما كان كبر سوء وما كان كبر يا أشرت إليه قالوا كيف نكلمك في صبيا قال إني عبد الله قال إني عبد الله ثاني كتابا عليم بها وأعلم أني من طول أوصي بصلاة وزكاة ما تريا وضرا بغير لم يلي جبارا شقيا والسمع يوم أريد أن أمكن أو ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي

يكون الشيطان يلاك قال راغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم إن تحل أرجنك جرني ميا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إن كان محفلا فاعتزل وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وآباهم إسحاق ويعقوب كلا بالبرية وهدى لهم نعمتي وجعل لهم السرسرية واذكر في الكتاب أنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا أنا لله من بارئ الليل يقربا منيا ووهدى له من رحمتها أقربا نبيا واذكر في كتاب إسماعيل إنه صادق الوعد وكان رسولا نبيا وأقم بالصلاة والزكاة لربه مرضيا وذكر في الكتاب إدريس إنه صديق نبيا

على ربي أتمنى قضيا ثم نري الذين قد الظالمين في هاربيا وإذا تلعيها آتنا بيات قبل أكروا الذين آمنوا قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريق

ويمرون عليهم ضدا تمر أنا أرسل شياطين على الكافر يأخذهم أزا فأعجل عليهم إنما نعد لهم عدا هم أحشر الكريل إلى الرحمن يفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم ودا لا يملك الشفاعة إلا اتخذ عند الرحمن عهدا قالوا اتخذ الرحمن عهدا من شيء إذا تكسر وتفقر منه وتنشق الأرض وتخرج أرها دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي الرحمن يتخذ ولدا إن كل من في سماوات الأرض إلا آتي الرحمن عبدا قال أحصهم وعدهم عبدا وهم

إن ربه الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار كله حديثا والشمس والقمر نجوم الشمس والقمر مدبرات أمرهم به هذا خلق الله ربي العليم ادعوا ربكم تضرعا

فجئ السحاب قال ما رزقنا بلاد ميت صنع بلاد ميت فأنها تخرج من ثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون وبلى قد تخرجون أنه بالنبيد وذهب فلا يخرج أن لا كذلك نخرج إلى ذلك يشكرون فأرسلنا عن حقهم فقال قوم عطاء أمانكم بذلكم إني أخاف عليكم عذاب يوم الدين قال لأخوي إن العلم به قال يا قوم ليس لي ضلالة ولكني رسول ربي أمين.

الله حقنا ربنا بين نبيك بحق وأنت خير فرحين. وقالوا لن تكون إلا إنكم شعيبا لن تبعثوا شعيبا إنكم كافرون.

إنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسع لقولهم أنهم مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله قاتلهم الله أنى يؤفكون. فإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لو رؤوسهم رأيتهم يصبون وهم مستكبرون. قالوا عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لو رجعنا إلى المدينة لنقينا الأعز منها الأذل

والله نشهد إنهم لكاذبون ليسوا لهم من عند الغيب ولا ينصرهم ولا ينصرهم وإن نصرهم لكلهم الأدبار ثم لا ينصرهم لأنهم شهدوا حتى منصرهم من الله لأنهم قوم لا يفقهون لا يقولون بهم عن كافرهم حسبت الله يذوقهم من شديد تحسبهم جميعا قلوبهم جثى ذلك بأنهم

وتمتلكي من نفسي عيد نبقون وقال بلا إله إلا الله مرضي شهادة وحي وقال بلا إله إلا الله الملك قدس المؤمن والمؤمن والدبه دبه سبحان

وويل للكافرين عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك ضلال بعيد.

بعده ذاك انقطع ميقاف عيد واستحوط بكر الدار عيد من ورائه جهنم يصلى من ماء صديد يتجرع

تريح في يوم الناس يقدرون مما أثروا على شيء ذلك هو الضلال العين تذكر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبهم

وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وأنتم بغيري إني كفرت بما أشركتمون قبل إن الله لعذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن تحيتهم سلام أن بركة الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة

مروعة من قبل أن يأتيه لا بيع فيها خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل السماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار فآتاكم من كل ما تحتروه إن عدتم من الله

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد الحمد لله pada hari ini hari Sabtu insyaallah bertepatan dengan tanggal 27 Rajab 1444 Hijriah kita berkumpul di Masjid Al-Ma'ruf Kota Ambon untuk melaksanakan sebuah rangkaian kajian muhadharat dalam program daurah kali ini. Tema kajian kita pada